بلانو تري خاسر كاش في اليد كلماتنا الويل كنا عبادة تري كتموت بالدروب كأس ما نايش كان ضربو طازة بالليل باش نساو النار تري الكولي كل النار وصلي الباب تري امراض رخصنا الراحة رخصنا فلوس No, no, no, no. Cursi, it's my

0: هو كان بريء 100 درهم زي المره وتيوم تعطس عليا وضرب معايا شيء ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاه بدي وسيم تعطس بدي في الدارون وجيب مستعباحية وشي عاقينا جرى معايا الزيادة
1: هو
2: يا هو
1: هو

0: حدود حبالك
1: ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل